0: Israeli settlers raid a Palestinian farm in the North Jordan Valley. They steal 70 sheep. They vandalize property.
1: هاي السيارة. شايف القزاز هذا؟ هذا منهم. حجار. هذا منهم حجار. هذا اللوح الشمسي برضو كسروه. هذا بقى موجود هناك. هذه مكسورة مدمرينها، فيش كهرباء في الدار. والخزان هذا برضو هاي الهوة فيها. هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث، أربع هوة موجودات. بالسكينة، بالشفرات اللي معاهم. بالخناجر.
2: ليش؟
1: ليش؟ مشان بقى ملال مية، مشان ما نشربش. بدهم يهججونا من هان يعني.
0: Sulaiman Abu Saif and the activists who seek to protect him are regularly harassed by local settlers. This man is called Moshi Shavit.
3: Moshi Shavit has been sanctioned by the US government. We know now he's been sanctioned by the UK government. He even has a restraining order from the Palestinian family's home from the Israeli court. But none of that is stopping him.
4: Hey.
3: And not only is none of that stopping him, but